0: لكن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك ولا تعصي
1: ربك تواصل بالصبر.
2: وما أنزلنا إلى قوم بعدهم جنودك السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد فيأتيهم من
3: رسولهم
2: يا قوم قمره وما عملته أيديهم
4: غسل الموتى لافي لي مور.
5: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري هانت هي هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهها يومي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يومي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يومي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها
4: لي فام لاف لي فام.
5: المهم الدم ما كانش
4: Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul.
5: هاتيلي ديك الورد الفاق. بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: Parfumé.
5: Hop,

0: كاين واحد في رجلنا عمو حل في رجلنا ان شاء
1: الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: طلعوا كما طلعوا كمل شعره انا كملوا طلعوا.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة
1: الشهرات وعملكم هجمة لذات لا تكسبيرمونتي
0: والفنون. ويحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خلج.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، صفر لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو.